0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sudah kita dengarkan pendengar kumandang azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentu saja pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan sholat duhur.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu, hentikan aktivitas Anda sejenak, tunaikan kewajiban kita untuk menjalankan ibadah sholat maghrib dengan penuh harap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.